0: في حمله حمله ها حمله حمله ها خلاها حمله خل كل قرعه
1: راديو من نوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي